Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala أموالهم وأنفسهم في سبيله الذين أعطوا ونشروا أولئك هم

And on this occasion, الَّذِينَ يَشْهُونَ أَنفُسَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ

وجعلوا دعوانهم وأنفسهم في سبيله الذين عرفوا ونشروا أولئك هم